كيلاتي من سايد سكوت تاكويلات كيبلغ انوي كتو جغتي كون اغاغو تماسيو تمن نكتي ماتلوغي تيما تامل سي بي سي نبلغي يوقت سربيه يانا تيويلا ساما اكوس قدو يليو لك مغاتا كتمي تلوغي ساما اكتيو